ملحقة ملتيو شكتشابانا وكشاكا لابوس دي تيتلان تصحابركا ورشنكا لملحقة تقعيخ وقوي بيان شك تصحابركا بروغراماسيون لملحقة ملتيو شكتشابان كرارا خروط سيلاباتش جاتول كاب ساماخ بريمير كاقيخ شنكا ساماخ قاس نغنى إله شاتكين جاتكوين تكش باتش كابا هونتا سنتا برك كرا برسيس نقص مهاتشقا وكوين قشاقي رماك كرا أقلم لح قن هلال برملتيو سخار خبال كسليمال قس أوتس قابتش قاقتك قيخ كاميك نبقى شاكا لابوس يديد لان ملتيو شكتشابا قشالال بوس نق كشاك كانا تنقاقتش قاق روتيل كاكيبتش إي كول كابتاق كوتيوش خبرا كاقيخ ملتيو شكتشكا وروتيل باتشكا أشوي أشوي نقر كشاكا كابرا كاشي تقيو خاك أكي كاروكوش لنق خرماخ بروتيوش خبرا كاور إيرن هلا ميخكو كشاخ كران بيخا بس بخايخ نتسيخ كنا الراديو نوك بخوبناق نقل الخوبناق نياك رقول إن هلا البروغراماسيون كشاخ كران بيها براك أخشالال ملتيو إسا تقخش نوك بچ بمها براك أرماخ بس خا سيك إمبا لا بريمير إن بيخ تياب با شن يامري إسروانت كبنون كا روان قيل كا قد نامت تسكين خاي لو سرمانو سخ كابول إن كشاك هبرك أور La sonora dimensión que como kakuin rutsilabach no kaukashak apnabuchuch watatat kolkach pam kahun kakuli bal batsan katkayiba qas miltiosh kara no kaukashak tsra habraka uwar

0: ملاكم التيوش كتشوا نقب كشاخ يا كي شنقيك كاميك بس كل كار بمكار كسبل كا إيك شن خبرك إيك وشقي إيك شن خبرك هنا ننلقش به قصود سبت من النعتن بقيه متيو سخر خبر كسليمال يا كتشوب التيك خبرك بالخي إيك شن خبرك هنا ملتيو استرخاء قصد كب قابت ششت باتشك خون قيشت باكي عيخ كاران خياري تشكون هلال برمقو تقين تشن شواقشن كابيخ كاكارا كاميك وخكول كاتش بامكا لونس 31 دي اغوستو دل 2026 لملا تشول قيخ كاراكا كالنداريو مايا نوكوت كاتش قابتش وخكولكا وش الخوخ إيموش كاميك كاشاكا بقصوخبل نخكن بيكار بيكا قيخ كاميكرا نكنو تشول كاتش قابتش
1: إيموش رخال بين ران ما بقنانيم شقار شين رقا قوا ربين آن قشكن رشاشيل كسليمال بقنانيم خمهون قستن قكساخ خمهون قوكين رخال بين ملخش باتش رشين رقنيا روكوش خب

0: Es la hora 18:54 minutos.
1: Programación Rutzila Bach. Meltio Shabakas Naukashaka Habraka programación Rinhilamiech y Kara Arkasbelka Bish en Kayakna Kaskabna Kuent Kaya. Kasibir Kasiki Shishke Ashim Her Makalaka Hapshkaha, Perkara and Kiari Haran Kahochokun Hilal. Unakin Kismoka Ptayu Mahonki Kuentan Kia Achter Kon Hanin Balum Laka Hapn Kaha. Ikara Hahochka or Kolhormach. Mahon ktesmochtag tayu natsatet, pertraten pewa rinhilalachnak, en kateh rinhilalachnak, en pashiri chwetsrutli of nokpunks in tau makuli, in kilochunak aitet, kara rubno rinhilalachnak, perkas lumlakka bendisjon petatak en kahab kasnak neela. Kolavnakas en kiyapuam, kas kitsank il, en kik ultsank il, nikbih miltio shava ahav. Ikara perskola uerhochon hoka asir. نقبيهم قاتيخ تقنبان كيحقين بانخاب وبلوم لاخاب كونغار شوقاك ولا تقاشنا لهم سيخ مربيال تبقاتي متقا بنت كراء خون كأك ولا تقا بس مشا بنوان متابان شك ومونا بنوان تم كيت كراش تقابان إيوكين ناتقلا لهم ناتشناق بياء بلوم لاخقا ياق تسيلوان نخكا شاخ ينقاتد كاميك بوك نمشش لأ لوم لاخياء إكراء بس تشيل كان بوقكاس دي مالخوخ نلاتسوس لقلخياء إشخار قاتيخ شوقكون هلال قسقبنا كوينت قيا إكارا أنخ كسبية كهبركا بروغراماسيون هبركا بيش كبنون كارما قيلكا تنامت سكين خايف نكبيشاخ قيا هرا هون ركومنداسيون نوياكا ونا راديو إدوكاتيوا وين كيس لابوس ياتيتلان قكاشا كهبركا أور

تقدرون كا قبل منتي 15 minutos انا كلاغا لا 6 شي خبر شلاغا تشبو مورو بروغرام مريزندو كون كريستو كوين يكون خلال قتلال انت غانا نوك كشاخ تشبو من ديفرنتس ريكا فاميليا ديفرنتس ريكا هوغاريس دون دي بخريتار بنون كوبرير سور اوكسيدنتي بديشوريس كوين يكون خلال قتلال كسون فيل وينترو ين خبر بروغرام بالتوجه كاتا واتتقى اختلاسة برون فورمار بارتي جاورو برامة بنديسيون أمين رمال تراخ ديوز اس فيل بوركي اس ديوز اس فيل سيمبر كومبل لو كي برومتي ان سو أمور انو كامبيا كوندو ديوز خا قسيك فيل لو كي انهلاس ان غير لاتشنق انت قدساخ لو كي اتشنق البيخ نو بان روكان كاخو شك y mejor nunca está lo mal que era lo que me aj no manca cumplir traducir él no miente ni cambia de opinión lo que dice y lo que hace jamajón visir estu casta el arba estu vista que mejor no toctacir mejor nunca está renaúj lo que Dios vir y lo que no van siempre constantemente su fidelidad no depende cooking rojo ni chica tampoco propia naturaleza porque Dios es fiel porque es fiel Metrushka Chabat Colgarwin Jabra Radio la voz de distancia del programa Amaneciendo con Cristo bendiciones amén chalas.

0: kolungi pontra metskin ha chikun yalbna kas kikiko
1: in kolungi ban maktan ki
0: kas nik ashaf ro kol ha khum
1: in shimacha in khliya chikiko
0: kas ma khon biso ya kol takuki
1: sarvara ya bna
0: kas ki chosh khachi
1: ma khosh ki tik kar kishi
0: chqa kas nik chawa hanum ikh mak kas nik chaqiqa ha kha yis taqdiye
1: agara taqanta hab nqashi lach pamne mqaya
0: ishqi kas taqan ki banch aho taqan ki chofa chakhom kmak
1: nik chaqiq kana he ayis
0: pamne mla ne mqaya kara shu ban qarar wa chuchliya kas shu kes qahari
1: agara hachiya
0: ona khunki shomori hopiya kavrash
2: kas nabiya ya kas taqta kas akhne lashki ya nuqi قاش كيتك خاتق للماء سنو تاق نخبيش خاتش كبشي كاس نوغا قاس كمك عيني قاس كمك عاتيا قاس كيف مش بيش كيتيوش وخوش كيتك شمش بيش قاس يا كالا كمك قاس نكيتو تخيتك بقان حبونك المنونتك كمك مخانتك نوشاق كمك وانشتك نياش تقمو وخوانتو سكيس خيطاب شكيوشي تقيت نكسلتك نبيتك البرو قاس كمك ما هانتك شنو بيتي كمي نحن باكي شكين كما شنكي إزا
0: كراشو بانغارا جيا إخقال إخقال شتا أقروشا شتشقي خروقا خاقرا شبتا خان ملاخ يا أشنسكي خاي كابرا شبيه جقا
2: أكاي أكاي قاس خونيو بيل مخيون تبشين قاس أقرب نوقوش بكوان نوا قاس نقاخ إخاب قانتاق يا نوك أمباخ إتسيل بامار كم نقطق تكوب كتن بام نرقول وا رماك كرا مخون كنك ساشتا مخون اوتشتا كنتاق كماك خيرابناق خيرابناق مخونش كيا تنوقير شخار كرا كم بيغتكا شتن كوما خيا تقان كي كوما آي آي بوك كنتي اونا اكاي
0: كراش بنتها ولا هون ايه فون ملاخ مساب شو تسو شكيسة خيتشي شقاش كيسة نملاحيا ها خورا شو تشوب شقاش بيه كاها
3: إيسو أي قس خوك دان عش ما خوانش كنا راموخ عبار كنتو غفي ما خوانش كتيا أي قس نخبي قس نملاح تخجيلا قش قبار كنتو غفي قش قبار كاكي مروا قس كاميك ما خوانش كتيا قس خون نوشي نشقي خاي ما خوانش كيا ما خوانش نملاح يا خان بقبوش خيا خي بيش بيش قش كميك تكي بيان خاي نقاغرا خانان شو كتن شنبا مكا يكتا شنكما
0: خاغرا ها قطير رجليف شو تسوشي كم هج تقرار خاغرا ها كبرانش بيه قفار
4: أكوي قد تستقباش كتسلاكي شكم شكم خيلار شخار برا خاو كاتشا إشاق إنك آر قد تشكي با قد ما خوش كاشاتا خدسي قد كيتشان خدشي قد كتاقي هك أيس بتقبية شقاج بامل ملخيا تقشياك ناقوة سأني أمشكي كساخوة Anan, mahong akin banchka, anan shkin katinka. Ay ba, jana tigam shika shata tzik, shi tzila ibi. Ay ba, ta, shi tzila ibi ba, ta.
0: Tak, shkisan muhila lachnaf kola chwash naqlaq katir uchliyev, hagara shchobo naha acha kawrash bih kafa.
2: Hisu ay, kasuktan, mahong chikish lakyo ay, shumak mahong chikchiya. ke dukshin choy chin hilal ay kintak baya kima kho ay ma khanch khanya kha kasri lah nim khaya ay kas chuf chik ma khok tik wishta na ta khay shi ban tu kha khne sh besh chwa shin tik tu kha khay chi chi kha ay ke dukshin cha khay sh ta khay ay taqdiye sh pam ri lan nim lah khaya ay ikam nak chik ni al blik war ish kama

Nim Khum. Ertogbalt namit atitlan. Sponsor ka avkin, habrakar programmer ben an. Nim Khum. Nim Khum. Shishla, shukhtea btaqbik. Shuya garbishik chiba, khach naqsh bantaka, natuqa, kukini kur khilal in maqtaqt namit kola chua chunchlir. Shpakrara, شوشول كتشابا نقشيك خيبا خي أطبال تقصير نخ بيتقال رشين هبلون تقريل حق أرى شوشول شابا رشين لقيخ كميك نقمال تيوشيخ شابا شوكا شاكا بروغراما نم